0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Rasika, Jamal Khidmah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di Majelis Selamatan Rasika. Majelis zikir, majelis selawat, majelis kirim doa kepada orang tua, keluarga, guru-guru serta sesepuh bini sepuh kita dan juga majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode ke-1323 malam hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan di 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa mengirimkan doa serta hajat Anda melalui WhatsApp ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda juga bisa bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika dan Anda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan untuk tahlil hari keempat Ibu Sri Sri'ah binti Masirot, ibunda dari Bapak Sadewa X penyiar Radio Rasika. Bapak Dudi Hasanuddin bin HM Syarifuddin, Perungku Tilang Sari, Susuan Ungaran Timur. Peringatan 7 hari wafatnya Ustadz Haji Zainul Arif bin Haji Fauzun, Imam Khususi dan Sesepuh Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitroh, Surabaya. Peringatan 100 hari wafatnya Ibu Hajah Siti Taslimah, Jamal Khidmah Kesongo Tuntang, Kabupaten Semarang. Majelis Selamatan Rasika juga mendoakan untuk Kahli Gubur dari Bapak Haji Pujianto dan Ibu Hajah Sri Lestari. Baik, kaum Rasika, Jamal Khidmah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan sudah hadir bersama kita Ustadz Sugeng, Ustadz Agus, dan Ustadz Sulis. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شهد لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا الحمد يا المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدنا هواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شهد لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
1: المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وإمامتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية صحابتي والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبح لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
1: الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المحلسين وأئمة الحديث والمباشرين وسائر ساداتنا السويات المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمات من مشرق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شهد لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ثم إلى أرواح مشايخ القدرية ونقشبندية وجميع أهل الدرك خصوصاً سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطوفية صفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البهدتي وسيد الشيخ ساري الساقاتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العزامي وسيد الشيخ سيد حسن البصري وسيدنا الشيخ إمام الجابر الصادق وسيدنا الشيخ يوسف الأمدني وسيد الشيخ أبي يجد المستوامي وسيد الشيخ محمد بائدين النقشبندي وإلى حضرة الإمام رباني وأنصلهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شهر الله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
1: إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى أرواح سادتنا وخبائبنا الحسنين والخشنين ورسلهم وفروعهم وإلى أرواح سائر الأولياء الدشمة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية من أولياء الله ومشايخ الله والعلماء بلا وعليهم بديل الصالحين ومن حوله شيء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخصوصا إلى روح صاحب هذه الأنفاس الزكية والأخلاق الرحمانية والمسيسانية سيدنا الشيخ محمد عثمان الساقي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعيه ومخيبه ومتأكده ووصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شهر الله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
1: وخصوصا إلى روح صاحب السر الوفي والحق النقي والفهم الصافي سيدنا الشيخ محمد أسراري بن محمد عثمان الساقي ومشايخه ومشايخهم أهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعيه ومخيبه ومتأكده ووصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شهر الله.

سيدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شاء الله.

0: إياك نعبد
1: إياك
0: ونستعين، اهدنا
1: نستعين،
0: الصراط
1: نستعين،
0: المستقيم،
1: نستعين،
0: صراط
1: صراط
0: الذين
1: الذين
0: أنعمت
1: أنعمت
0: عليهم
1: عليهم غير المغضوب
0: المغضوب
1: عليهم ولا
0: ثم
1: الضالين.
0: إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأبد، من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها، برها وبحرها من قاف إلى قاف، من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة.

إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله إن الله لا إله إن الله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله لا إله إن الله محمد رسول الله.

0: أجمعين.
1: محمد وعلى شيخ ورسولهم وفروعهم شهود ديننا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. اللهم سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصلي وسلم على

عليه وسلم بين أرواك آله أصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواك آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات

أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين. ثم أن هناك مشيخ القدرية هناك شبلية وجمع أهل الطرق العليا الربانية خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ يافد القدير الجيلاني رضي الله عنه ومشايخه وأهل سلسلاته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومنتقده أجمعين وأصولهم وفروعهم. سؤال ركين سنتاتنا وحبائبنا الحسنين والحسينيين وأصولهم وفروعهم. سؤال ركين سائر الأولياء تسعة ومن حولهم وعوانهم أتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وخصوصا سيدنا الشيخ محمد أسمان وسيدنا الشيخ أحمد أسرار الإساقي رضي الله عنهم ومشايخه ومشايخهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. ثم إلى ركي آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا وجميع ساء علينا ولم الله حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير. ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهاد وخصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسببهم وكانت القراءة بأسمائهم من طولنا ذلك من أنزلهم أبدك الفقراء إلى رحمة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ أبد القدير الجيلاني رضي الله عنه وسيد الطائفة الصوفية سيدنا صاحب القسم سند البغدادي وسيد الشيخ محمد رملي التميم سيدنا الشيخ محمد عثمان الأنساقي رضي الله عنه وزوجتي الشيخة صديقة مريم بنتي كياتي منتي سيدنا الشيخ أحمد أسراري الإسحاقي رضي الله عنه وإلى ركي من ذكر أسمائهم ومشايخهم وأصولهم وفروعهم يجعل موصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتعلى له بين أيديهم اللهم

هم من النار وناجاتنا ونهم من النار وأمنا ونهم من النار وسترنا ونهم من النار وحجابنا ونهم من النار وشراءنا ونهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه وعف عنهم واكرم نزولهم وواسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلا سنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كاتنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند وحشة القبر حسبنا الله عند شدة القبر حسبنا الله عند ضغطة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا. اللهم بعلمك استودينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنفك التجينا جئنا وبك أسبهمنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك. نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان من جمال الإيمان والعفو عما مضى وكان. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهم

0: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمتنا النذر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعين إذن الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika Majelis. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, pertolongan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Bapak Haji Ainul Huri bin Haji Muhammad Harun Gresik, Bapak Haji Budi Purnomo bin Sukendar atau Mas Jamal Boy Rasika, Bapak

الفاتحة ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى حضرة أبينا

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة

الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دمى وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية، نية الخالصة، نية المخلصة.

علينا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وعوسل وبلغ واهدي وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم،

محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما توسلناه من قراءة مناقب سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني في هذا

وذريات وأهل بيتي أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وعلمة الحديث والمفسرين وسائر السادات الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح المشايخ القادرية ونشبندية وجميع أهل الطرق العالية الربانية خصوصا لخدرة سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني ومشايخه وأهل سلسلته وبيته ومريده وتابعي محبه مقتقده أجمعين.

من مشارق الأرض إلى مغاربها وعصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وعصولهم وفروعهم، ثم وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وعن سلسلته وبيته ومريده وتابعه محبه مقتقده.

وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلبنا عندك بدعاء الخير.

خصوصا إلى اجتمعنا هنا بسببهم وقناة القراءة باسمهم، وترون ذلك من أجلهم. أبي ذكر فراء رحمتك.

أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترحمنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى

الفاتحة ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى حضرة أبي

الفاتحة ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة

الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الترك، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتقديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ثم وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه وعلي سلسلته وبيته ومريده وتابعه محبه مقتده ووصولهم وفروعهم.

عبادتنا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير.

خصوصا إلى اجتمعنا هنا بسببهم وقناة القراءة باسمهم وترون ذلك من أجلهم أبي ذكر فراء رحمتك الشيخ عبد القادر جيلاني مولانا سنن قليجوغو والشيخ محمد عثمان الإسحاقي وأصولهم وفروعهم ولهم من النار وإذكر لنا ولهم من النار وفي

اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين

اللهم بعلمك اصطفينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنافك ارتجينا وبك أسبحنا.

0: ياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا

في سدر مخضود وطلخ منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

اللهم يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنت رب العالمين بحاء الرحمة وميم الملك يا ودار الدوام يا من هو أخون قاف أدم محمة هاء العمين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستخلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين

آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اللهم اهدني من عندك وأفض علي من بركاتك وفضلك وانصر علي من رحمتك وعندك.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك العجل الأعلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مغيث يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل. أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لي وترحمني وترزقني فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقني خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى به الكلام. اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أجتني ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيدك وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني ولا غني أغنى منك. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إلهي لا تصمد بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني. اللهم ارزقني رزقا طالبا غير مطلوب وغالبا غير مخلوب. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موجودا فأثبته وإن كان بعيدا فقربه وإن

وتولى أمري بيدك وحل بيني وبين خيرك فيه واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء اللهم أنا وعائلتي عليك وأنت أقمتني وكيلا فلا تسلبني وإياهم ما أودعتني يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين تكرم علينا يا قريب يا مجيب قرعت أباب خزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أحنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا فأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماء والأرض يا ذا الجلال والإكرام فرج عني ما أنا فيه من الضيق ويا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ كنوس أهل الغنى ومغني أهل الفقر من ساعة تلك الكنوس بالفائدة اللهم لا إله إلا أنت صادر وجابر الكسر ارحم فقري إليك اللهم إني أسألك حسن الحال في هناك الذي لا يفتكر ذاكره وأن تفيدني من الكرامات ما أستر به ديني إن إنك عند العظام وهذا صباح جديد نسألك الإسمة فيه من الشيطان والمعونة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وهاب باسط فتاح رزاق واسع غني مخن منعم متفضل اللهم آتني بفضلك العظيم رزقا واسعا وافرا غدقا متسعا يا بر يا تواب يا هو يا رحمن يا رحيم

اللهم يسر لي أمري ورزقي وعصمني من النصب في طلبه ومن الهم والبخل. واجعله سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. إلهي تولى أمري بذلك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله، يا وحيد يا أحد يا فرد يا صمد يا بسيط يا غني يا مهني، بمحمهوب محمهوب ذي لطف حفي، بصعصع صعصع ذي النور والبهاء، بسهسهوب سهسهوب ذي العز السميع الذي له العظامة والكبرياء، بطهطهوب طهطهوب لهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظامة والسلطان. وأسألك باسمك المرتفع الذي أعطى أعطيته من شئت من أوليائك وألهمته لأحبابك من أصفيائك. اللهم إني أسألك باسمك المحظور المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس أن تعطيني رزقا من عندك تهدي به قلبي وتغني به فكري وتقطع به علائك الشيطان من قلبي، إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المخلي الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجد والكرام. اللهم إني أسألك بحقك وبحق حقك وبجودك وكرامك وإحسانك وبحق اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تجيب دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق فكوج محمد فتاح قادر جبار فرد معط خير الرازقين مغن البائس الفقير أواب طواب لا يؤاخذ بالجرائم. يسر لي أمري وارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا، واجمع بيني وبينه واجعله من نصيبي يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسبحت وعمسيت وأنا أحب الخير وأكره الشر، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يرد علي منك وفيما يصدر مني إليك وفيما تجري بيني وبين خلقك. اللهم سخر لي رزقي وعصمني من الحرص والتعب في طلابه ومن سخر القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للحلق فيه ومن السخ والبخل بعد خسوره. اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعجل لي به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنه ليس في السماوات ذرات ولا في الأرض خمرات ولا في البحر قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملك المخلوقات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في أمري واجعل لي لسان صدقي واجعله محلا للخطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا عطأت وارحمني، إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم، وارزقني تلاوة القرآن العظيم والإلم والفهم يا قاضي الحاجات، وأكرمني بأنواع الخيرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ansarihi wa asyaihi wa ahli itratihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Sayyidina Surat al-Mustaqim. Surat al-Dajjin. Namta'alihim wa'idil mahdubi alihim wa'adhalin. Amin.